0: هي معاقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: خدمة يا عزم خدمة.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزم قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراو جاني سيد الرجال.

0: أتركت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو الماء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوامي وحاجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة تحل من شفا ماجها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجمجين وحلى مثل جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لهذا مثل بين جواهر صافيا. هذا مثل شاهد.

ಸಿಗಲಿದೆ ಸತ್ಯ فلنجري أين رم عرى ولا كن همبرات عليه المجاريا ألم ترى أنها كمجد زد الغراب بالدمع وزكي

كمثل محب وعيد بهذا الدمع في التحقيق غير غمامة وعيد بهذا الدمع تفيض إلى الآساد منها السواقيا.